وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة الذي تزيد خير رسول، وأنه عني محا عيوبي كما به لي جاد بالغيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا لي كما لديه ضري محيا، وأنه كليتي بالتحلية هدى ولا يروم مني تخلية، وأنه

حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأن

هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرفا، ضري وما يسوءني فانصرفا، وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا، وأنه لاختار بيعي كحكما، من اشتراها وأفاض الحكما، وأنه

من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق.

بارك لي في كل نهار وكل ليل بركة من بقلب المجلين موعد صوتي ثانيا في معناها لأنه يوقظ المجلين.